بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يسعى بين أيدينا يوم الدين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واغفر

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صدق الله مولانا العظيم جماعة المسلمين honorable listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته All praises are due to Allah جل وعلا Allah subhanahu wa ta'ala when Allah

0: VOC playback because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: VOC playback because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: VOC playback because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الرحيم صدق الله مولانا العظيم جماعة المسلمين honorable listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: all praises are due to Allah رب العزة والجلال

اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We now turn to our morning du'as. We read, Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alameen. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatahu. Wa na'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalkika fa minka wahdaka la sharika lak. فلك الحمد ولك شكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار

Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا for you know سبحان الله reading with us with making dua with us sending the amins please send the amins you know we had a beautiful conversation with Yasmin and I like the riddle aspect subhanallah so but she's challenging for me subhanallah to not give the answer but alhamdulillah we have to you know engage ourselves we have to little bit you know stir that information that knowledge and make us eager to get and to learn more about the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is such a valuable thing, you know, to be able to, and the zeal and the wish to know more, to know more. This is how we should, you know, talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. That seeking knowledge is compulsory upon every Muslim and that we must seek min al-mahdi ila lahdi. From the mahd, from the cradle to the grave. Knowledge must be sought in such a way. And so the riddle, the aim and the objective, like we mentioned, is to spark a little bit of that interest, that query. I didn't know that, or I did know that, or I think I know it, you know. And so please, when I give the wrong answer, when we give the wrong answer, it's not the problem. It's something, it's a means and a way that we learn. You know, it's a means and a way that we learn, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless and may Allah ta'ala accept. May Allah ta'ala grant khairat and barakat. We make dua for each other. We make dua for each other. We make dua for our brothers and sisters in Sudan. We make dua for our brothers and sisters in Yemen. We make dua for our brothers and sisters in Palestine. And throughout the world, all of our brothers and sisters that are struggling, Allah alleviate their difficulties. Allah ta'ala remove the difficulties. And Allah ta'ala elevate their status by Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya rabbal alameen. Shukran kathiran. I say to each and everyone, sabah al khair, sabah al noor, sabah al barakah. Have a good morning. Have a morning filled with the noor of Allah subhanahu wa ta'ala and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا

رادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

حقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا

بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة

إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد

ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

0: محمدا
1: صلى الله عليه وسلم
0: إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة.

وتول أمرنا واحفظ أولادنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ندخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.